اكسكا اف ام كوا ولما بمتنو كوتشو او ما بروخرا ما كوسا وزي سي كا كي رادو كي كويا تو كا كاي سي بان ما بكوي كاي كوا رادو كي نمرو يا هوني تن سيفا دا ما سيدا كي كوا ولما